0: فين عمر سمعت ما كان قلت ما كان زوري ما راح ولا ما انا ما كان زور على يا قالوا
1: على غندا تمر داي وليو
0: ما على شو على ما انا داي
1: امين يا ربي امين يا ربي قال عمر الحاج احمد اسكن يرا كسر درو لو كنزا كوز شي اي موضوع لو ربتو شي اندرو كاولين ذا هاتورو دا جي كرنتو دنيا فلي ارا كرني شي لو

ديوان كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل